0: 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladi na CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
2: A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجأ ولا من جاء من الله إلا إليه وحده إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يوجد مباركة تعرض قوليك الله جل جلاله ليسا كرايا ينونا من وانا جمعشي نجوما مكهدو وانا مسلاتي نجوما نعمر الفروق da ke wannan unguwa ta Dalla da Nasiri man haɗu domin sauraron Al-Qur'ani domin sauraron tafsirin Al-Qur'ani. Yau ɗaya ga watan Maulidi ko in ce ɗaya ga watan Rabiul Awwal ko in ce watan Maulidi ko in ce watan Rabiul Awwal duk ɗaya ne saboda malaman tarihi daga cikin maganganun su wanda suka bayyana wanda kusan ya ta tafi shahara ma cewa ramadan Allah ana haife shi ne 12 ga watan rabi'i nil awwal. To yau ɗaya ga watan rabi'i nil awwal shekara ta 1448 wanda ya daidai da 14 ga watan takwas shekara ta 2026 muna neman taimakon Allah da agajinsa. Allah ya taimake mu da taimakonsa har ya bar mu da dabarun Allah ta'ala ya agaza mana ya sare mana lamarin mu baki ɗaya. A satin da ya wuce mun shiga mun dan fara tafsirin aya ta 106 aka dago ma'anar satin ayatin mun ji tarjuma mun ji bayanan da malamai suka kawo a taƙaice da wajhul khairiyya da Allah yake cewa ma'anar satin ayatin a wannan sura a taƙaice. Insha Allah malam zai sake karanto mana mu dan ƙara waiwaya game da ita kanta kalmar annasa ma'anarta da kuma yanda malamai suka fassara ta. Da haka malam zaka karanto mana wannan aya muna masu neman taimakon Allah. Akramakum da bismillah.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man

0: الله
1: فلا وجد ينذر ولا وجلالة
0: ويا الله يا جمع كل
1: غارة من شتري فاوة الفضلاء.

0: من عاقبت لسلام تنفعه خمس
1: وعجل ومرمت عجلاتي وشمس
0: وعلم كان موضوعا على نبي الرقوس
1: حتى يجن العالم وعيد وعيد بالسلام المبارك
0: وعلى الفضائل
1: إذا
0: ربي جبالي وعلى الملائل فما تريق أبوه إنه حكي

بين لك أولادي يوم قدراتي جل جلي وعدها ناديا لا يفصل وأجمني وقل للذي ينادي بيتا نبلي رحمن علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفبال وجهتي وزاير جنب لتراجي وجبهتي وهي أيرات إن كنت طالبا مزهتي روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهتي ولا أجاب أن تتالع الشمس في الأرض فلله ما يلمذ أبا

0: kasa nama jadi hituli wan tardi
1: mula yang sandi wasandi dajuman kabadang ada lagi jika khairin mahariki kundihim ya tora madangal kemali imam aduhihi siwa kain dokudu dan adu selamini warang nyerika rasul dan nari jahu kaibi izan latuhi mutahalla bi isimi muntakin fa inna min judina dunia wal arrataha wa min kuduhika ilman lawhi wa allakalin يا نبغلا تقمدين جنة النظمات إن لك بائرة غفران كلمني ما ألا رحمة ربيهن يقسمها تاتي أبا حسد الإسيان والكسن يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل جسائي غير من نخل يا رب واجعل رجائي غير من أجسن لديك واجعل حسابي غير منهر يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر والبعد عن عبدك الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهر وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج مرنا عن أدوات الباب ريب سبا وأرى الإنس هذا الإنس بالنجا ثم الرضا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن أثمان والبكر والآل وأنصاب من التابعين فهم أهل التقى والنكى والحلم والذكر يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقدر إلى ويل بن المسلمين بما وتلوه للمسجد الأقصى والحرم بجاه من بيته بقيمة هرم ويلمه قسم آدم الكسن وهذه بدء مقدار كركتنات والحمد لله ذي بدء وفيحة أبياتها قد أرم التين مانعة تريها كربنا واسع الكرم زادة لوريث لغير هجية ولا أجد أن يفتد ليس حقيق الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته قضى وترها فكل ما

جنبنا لا يزيد من الهدى جنوبا لكبا لا يهيث تمام إبا جنوبا لكبا لا سئل كاتب النجبا سريا لمزا ذاكر البعث والنبا كريم الشجاة آخر الجسم والنفس فطوبى لحد في سراه يمرني فذلك في الدنيا مكين مسود وبرمشا والباقي أجل وأسبب فدين نجاة من جنان مبلد فدون كبت جلها لجسم سيدنا الجنسي ودون كبت جسم بأقل طرفه قسام بيوم لها كي ألها مجردا يسوق الورى للخير نفنا وموخبا وتنزاب من وجه سبائد من نجدا سحاب يجد لها قريا بلا سبا وإلما بلا شك وبرأا بلا نكش على إن ذلك فتاسي لجحد

0: mita 97.3 a zangon FM Rama radio.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.

حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله

ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.